0: ترى بقول بيتش موسيقى وسان روك ناس بوست جاو الرانجات من رون من فوق الانترنت واتر بولو مالتا في 11 البوست في الكامبيونات الدنيا اندر 16 التيم ناسيونالي مالتي تاع واتر بولو تاع سوبين تيم في الامبنيو تيو في 11 البوست في الكامبيونات الدنيا تاع تحت 16 سنه دان ورا لي فلاحا لوبا الكلاسيفيكاسيوني التيم مالتي قالب للتركيا 8 ب 6 على مالتا دان كي الاقوى ريزولتات ات مكسوب من كام إلنا نيهدو سام فيه الكامبيوناتي كينو اتسيرو في زاغرب الكرواتيا سودسفاتسيون وكل الفات لي لاربا بلايرز مالتين ربحولو نو تالاهيار بلاير تاللوبا وقت دان الكامبيونات لويجي جات لوكا سكافوني جاك سيمسون وبنجي لويس
1: مالتا تلعب لوبا تحبي بريا كونترا ليكستينشتاين التيم ناتشنالي مالتي سيلابو كونترا ليكستينشتاين في اللوبة تحبي بريا انترناتشنالي ما طول التيقة تا سبتمبرو اللوبة ساسير في 27 سبتمبرو في الستاديوم ناتشنالي تقالي في 6:30 في العشية اكي في التيم كومبلي يبربارا اللوبيت الجايين تا اليويفا ناشنالز ليج التيم ماشي من الكوتش اميليو ديليو سيبدأ الكمبانيا تيو تاع اليويفا ناشنالز ليج في سبتمبرو في جروب اللي انكلودو كل الاندورا والجبلتار اللوبة تاع بيبريا انترناشيونالي ساسير بين الاول لوبة برا من دارنا كونترا اندورا ولوبة في دارنا كونترا الجبلتار دين ستكون الاول سنة اللي ماتولا سيهدو في الساهل بدليت في الكالنداريو تاع اللوبيت انترناشيونالي تاع الفيفا ديليو سيوزا دين اللوبة تاع بيبريا باش يفالواتا الفورما تاع البلايرز و باش ينتجرا اكثر بلايرز في السكوادرا في وقت لي زومو كول كونديزيوني فيزيكا تاع اللوبيت ماتول التي ا اتوال تاع سبتمبرو اللقاء تريبريزنتا بورتنتا كبيرة تيم ناتشنالي بشي كومبلي يكسب أكتر اسبرينسا انترناشنالي
0: سجل ليدة تيم نويل في الكمبيتيزيونيت في مالتا والإيطاليا تيم نويل كان مستيدن من Evolution Fight Night Frozzolini في إيطاليا فين سجل ليدة هادو سيم في الجليدية الدفرنتي تيم نويل إلو يهو سيم في داون لفلمنتي في السنة 2016 غراتي على برونو Botendari. Fl-Italia, Julian Attart reba b'deċizjoni unanima kontra avversarju mil-Katania. Slajter, Bezzina, kellu wirja tajba u tilef bil-punti biss. Emma Xwireb kella wirja tajba u koll u tilfed bil-punti. Fl-istess żmien tleġġellieda kompetew f'Malta. Kieron Sultana reba bl-avvaliment principal f'wirja eccellenti u Denzel and Kerem Abo Sano kellom wirjiet tajba ħafna u tilfu biftit ponti.
1: Sparar, liem xi berra jirbaħ l-ewwel Malta Skate. Liem xi berra trabaħ l-kompetizzjoni All Malta Skate li saret fil-Malta National Shooting Ranges. Michaela Gallia kisbet it-tieni post fejn konfermat il-progress kontinwu tagħha minn mindu bdiet id-disciplina tal-isparar. Fil-waqt li David Gatt wera potenzjal kbir fid-disciplina tal-iskit meta kiseb it-tielet post. Dan l-avveniment kien ukoll sit selection ta' shoot ta' sena u ġi organizzat fuq jumejn b'total ta' 125 platina ta' kwalifikazzjoni segwiti mill-finali. Is-sit finalisti fl-ordni ta' numru tal-bibs kont puntaġġ kwalifikazzjoni tagħhom kienu Liam Shiberras, Joseph Muscat, David Gatt, Michaela Kenneth Burch u Jamie Buttigieg. Ir-rebbieħa fuq kull klassi kienu Liam Shiberras fuq klassi A u David Gatt, Joseph Muscat u Michaela Gallia fuq klassi B. Il-kompetizzjoni skit li miss hija l-MSSF Ski Competition T4 li ssir fir-ranges nazzjonali tal-Kandja fis-6 ta' Settembru ta' din is-sena.
0: L-Hem Restrel Xuljano Halili jikseb żewġ riżultati pożittivi fil-Kosovo. L-atleta Xuljano Halili kompla juri il-proċess tiegħu fl-arm wrestling meta fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet ħassem f'kompetizzjoni internazzjonali fil-Kosovo fejn irrappreżenta kemm lil Malta kif ukoll l-Albanija fil-kompetizzjoni li rat partecipazzjoni ta' atleti mill-Albanija l-Kosovo u Maċedonja. Halili kiseb riżultati pożittivi u waspiċċa fit-tieni post fil-kategorija tal-id il-leminija fil-waqt li klassifika fil-ħames post fil-kategorija tal-id ċellugija. Dawn ir-riżultati jkomplu jikkonfermaw il-livell kompetittiv tiegħu wara li xahar li għadda kien ukoll kiseb it-tielet post fil-kategorija tiegħu f'Dobra Voda fis-Slovakkja.
1: Birki Kara Football Club jiffermaw l-attakkant Franċiż Luis Bahama. Birkirkara Football Club iffermaw l-attakkant Franċiż Luis Bahama. L-akkwist il-ġdid ta' Birkirkara Football Club għandu 33 sena. Bahama u prodotta l-Akademja ta' AS Monaco. Il-klub Karkaris iddiskriva l-Bahama bħala player ta' kwalità, esperjenza u versatili li jista' jagħti ħafna oppożizzjonijiet fil-fażi offensiva tat-tim. U dawk kienu l-aħbarijiet sportivi minn Malta miġubina għalikom minn fuq l-internet.
0: U issa għandna il-Mario Bonnici bil-diska Momenti Sbieħ.